اسف وزان تعلق نوي جانان سي زما مور جاني دو كم سيمي اكرا وي بابا قالو ما يجي ده سوري دي ليوري كده كم سيم ام سيبا كده سوال لي خدا چل لي طب يوه

يو دي حامل بل لونجين كالشين خالشين غرخه داسوي غرخه جاره جاره تاتا چاي گانو